لو من عليا لو حرب جاية والله ما داي هتعايق مزاجي حلو وشكلي الحلو وعليا كده لا درست اقول انبساط لازق لي لزقة ده مسألة لمزمزم جاي النحل لو حتى كل الدنيا بيحب حل.